0: صلى الله محمد وعلى محمد.
1: درنتس اخون محمد باقر زشاني كناس توت كيكنين انت بين ميديا ميو تركيا نغي شيش بين ناش بريكل هرتز ميديا ميو سونچيك نغب كان نغي شيش بين ناش بريكل هرتز اب همرجا شيرا چيك ميكارز دو نامو بيل اپ نيوز اون ايريكا ديو اكاش واني كركلين ديري فوجك بوت بي پروگرام ان كورينغا بول لاوزر نا پروپون انت خدمت لا اپيزود پروگرام ين كانسا خدمت لا نجي جون سلام بو پروت ماچن سونچيك ديري جاك بو شكر اكتوبر ريل زيرغو واخس بو بيتو غتو سود غانا منر چيك سونسوك Касата программы гузук пека прочугет дуа программ садакат. Ди программы рахсы кенген мазатыр сахма. Курани тилават на тарчума. Худжатул Ислам Шейх Махмад Иса Хафизи кана.
2: Аузу биллахи минаш шайтанир раджиб. Бисмиллахир рахманир рахим.

0: هم صل على محمد وآل
1: درين تدوى برنامج صداقات يعني نتبين مريم ويف دون افهمي كتوى كاشواني كارجلي نواس بطو صدقانا مرگن شرسق نسان سو كستا كاشواني كارجلي كنا درين پروچو بطبي برنامج نتسير بلان ينمزد